ما ها ما ما أسرعني وي أسرعني أيا مزاجا لنامي أدلون أيا مزاجا وي أسرعني أيا مرمسي وي أسرعني جسير يا ما في أسرعني بنيا وين يدي بطاتا بكا بطاني وهو يين وبو يين نوسي سيوني بليين Hey, where you're sitting?